0: وإي أند بتقرب لك اللي يفرحك أكتر وأكتر. إي أند الدنيا فيها أكتر.
1: Tous les dimanches 10h midi sur ECN. C'est Fiesta Orientale. C'est Fiesta Orientale.